0: رايك فيه تاكل افريد اتكالي واو ما يفو اهيرا انجني البر نتالا فيري ريكور دوري تاوصم لي اتي فوكن ركلا تاكل افريد
1: Bylgjan í beinni frá sparitónleikum einnar með öllu.
0: Það sko.